دحافو بين مخيم وكونيم بياد أدونيم لغا حمانيم يوم بو عليم أمونيم أمونيم.

خلقه بموت شخلو تمعو لهم عربوت شلولو تبيان شول لهم يوم عتب حاصب عليهم يوم لنسعو بمكم حالهم

خلفه بموت شخلو تمعو لرهم عربوت شلولو تبيان شولرهم يوم عتب حاصب عليهم يوم لنسعوا بملكهم حالهم

تولن يمشيش وفاحد أمام كجنان وبيت في العيت حلل وسفير تغى بدم يتقلل.